شوف لي الصوت شوف داك السمو الشمالي هذا كان كنقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد